0: سلامتا كيبونيان خلات كل كناكا يتونا كخا مركنا كاسا تايبين خاوت حكيبوني وابل خلات كل كناكا خلات تا سيكستو هبام تشيك تابتانيان كميساكيس خلات تا سيكستو اسكال وابان يتونا كوت هي كناسا فنتو مركات يتسيني اسكال وابان
1: يوسف غربيني يتونا كبيرونغا تكوين تنكتر اكتانوا provincia Achudiunga, capital de la provincia, Churnuma Marcan Ham Maramaraba, Mamédico Forenzo Haneutati, Guarimo Nacional Gex, Hacinbato Paralipe.